بلي سيجو لغينا تغد تغل بليش كنقل كساش نومي لكوشيخي غونا القوى رولاندو جوش غنكي لاران بارتشو غنكي قوى رولاندو أران ساكسي تشيتاني خولي خوكان قوى رولاندو ساق سلاحون كابلان ولا چنا سون

التغليس هيك لخيل اران جوكي خبين كيل اران سلي كلمان تشناي تشام كوبان لا جوني تشتاي تيول تشانس هيك لخيل تشغلي خون كملال انو سيلي مريم با الماسان بيدران لينك كولان تشيرو